0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن صباح سمعنا عطشان يا صبايا دلوني عالسبيل. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج يوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم، الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكنه لا يموت أبدا. عندما تعلم أن ملوحة البحر لا تتأثر مع كثرة المطر، فكن كالبحر لا تتأثر بكلام البشر.

والحياة هي أقصر من أن تهدرها على أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت.

وقال أحد الفقراء: كنت أبكي لأنني أمشي حافيا، لكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. الكلمة الطيبة مفتاح القلب، والابتسامة تنعشه.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة ودعاء وودعاء كالحمام، احذروا الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون إلى الولاة والملوك من أجلي، شهادة لكم وللأمم، وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، فلستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصير ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها، فالحق أقول لكم لن تبلغوا آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد من سيده. حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه، والعبد مثل سيده. فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول، فكم بالأحرى أهل بيته.

أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصيفي يقول: يقف لبنان اليوم عند تقاطع تاريخي غير مسبوق يضعه أمام اختبار مصيري يتجاوز بكثير المحطات المفصلية السابقة كافة، إذ تتقاطع الخطوط الدبلوماسية الممتدة من العواصم الكبرى صوب عبدة والسراي الحكومي لترسم فصلا جديدا من فصول انتزاع القرار السيادي، وتكشف حركة الاتصالات الدولية الرفيعة المستوى التي يتلقاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بدءا من الإليزي الفرنسي وصولا إلى قيادة البيت الأبيض من خلال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزارة الخارجية الأمريكية عبر الوزير ماركو روبيو، عن دلالات جيوسياسية بالغة العمق، وتؤكد بأن المجتمعين العربي والدولي اتخذا قرارا حاسما وغير قابل بتبني الدولة اللبنانية الشرعية كمرجعية وحيدة وحصرية لبسط السيادة المطلقة على كامل التراب الوطني، وإسقاط زمن الصفقات التي كانت تطبخ فوق رؤوس اللبنانيين لإنهاء حقبة تحويل بيروت إلى مجرد ساحة لتلقي ضربات التسوية الإقليمية. وبيد أن هذا المناخ الدولي الداعم يستوجب أعلى درجات اليقظة والحذر، فإيران التي لم توار يوما اتخاذها الساحة اللبنانية كدرة تاج نفوذها الإقليمي من خلال أداتها المحلية حزب الله، تبدو اليوم بعد سقوط وتفكك شبكة أمانها العسكري في سوريا بسقوط نظام الأسد وقطع طريق الإمداد والدعم عن حزبها، أكثر استماتة وانتحارية في التمسك بالورقة اللبنانية وبأدواتها المحلية كآخر موقع متقدم يضمن لها حجز مقعد على طاولة المساومة مع واشنطن، ومواصلة استخدام جبهة الجنوب كورقة اشتباك وتحرش بإسرائيل لابتزاز المجتمع الدولي.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. دخلت معركة تفاوض الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية منبعا تحليليا جيوسياسيا يضع الدولة اللبنانية الرسمية أمام لحظة الحزم التاريخي لانتزاع سيادتها المطلقة بمعزل عن الإملاءات الميدانية الإسرائيلية أو الابتزازات الإيرانية، وتكشف مصادر مواكبة من واشنطن مقربة من دوائر الخارجية الأمريكية عما دار في غرف اليوم الثاني المغلقة وخلف الأبواب، مشيرة إلى أن النقاشات الماراثونية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تخطت مرحلة جس النبض لتبحث عمليا مسودة متقدمة قد تتوج بإعلان نوايا مشترك رسمي ورسمي يعلن في ختام الجولة بيومها الثالث. وتؤكد المصادر أن المناخ التفاوضي العام يتسم بالتقدم النسبي والتفاؤل المشوب بالحذر الشديد على الرغم من حجم الخلافات المزمنة، إذ يركز الجانب اللبناني بثبات على رسم آلية وصيغة تضمن الانسحاب الإسرائيلي وضمن إطار زمني واضح ومحدد وملزم للجيش الإسرائيلي للخروج الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، في وقت تتمسك فيه واشنطن بالجيش اللبناني كشريك رئيسي وقوة وحيدة وثابتة لتنفيذ كافة الترتيبات الأمنية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي مهنئا إياه بمناسبة توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل وبرعاية أمريكية، وتمنى الصفدي أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان في أمان وسلام. ومن جهته أعرب الوزير رجي عن عميق امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عدا. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس السبت الماضي أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، ووعد توقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق إطار برعاية أمريكية. وقال كاتس في بيان مصور: أوعزنا رئيس الوزراء وأنا إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية، في إشارة إلى منطقة تمتد حتى 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية. وأضاف أن المبدأ المهم الذي أقر في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك إعادة انتشار لإسرائيل في جنوب لبنان ولا انسحاب ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه في كل لبنان. أصدر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بيانا تناول فيه اتفاق الإطار في لبنان بين لبنان وإسرائيل، موجها انتقادات حادة لمضمون الاتفاق ومسار التفاوض المرتبط به. وقال قاسم: إن السلطة اللبنانية بحسب تعبيره تخلت عن مسؤولياتها في حماية سيادة لبنان، مشيرا إلى أنها
رفضت سابقا مقترح وقف إطلاق النار الذي طرح خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيسان 2026، الأمر الذي اعتبر أنه ساهم في تمهيد الطريق أمام التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ورأى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثل تنازلات مجانية، معتبرا أنها تخضع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وتأتي في ظل انقسام داخلي لبناني ومن دون امتلاك السلطة لأوراق القوة، بعدما وصفه بتخليها عن عناصر القوة الداخلية واعتبار المقاومة خارج إطار القانون منذ قرار الحكومة الصادر في 2 آذار. أكد الشيخ محمد علي الحسيني أن أمن الأوطان واستقرارها وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تبدأ من وعي المواطن وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه، معتبرا أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ومؤكدا أن حماية المجتمع واجب يقع على عاتق الجميع، وأن التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار. وأشار الشيخ محمد علي الحسيني أن مكافحة التطرف والكراهية والمخدرات لا يمكن أن تحقق أهدافا إلا من خلال شراكة فاعلية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، تقوم على رفع مستوى الوعي وتعزيز التعاون والإبلاغ عن كل ما من شأنه الأضرار بأمن الوطن وسلامة أبنائه. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه ليس مستبعدا الإعلان قريبا عن إنشاء خط هاتف مباشر بين مقر هيئة الأركان الإسرائيلية أو القيادة الشمالية وبين قيادة الجيش اللبناني في الجنوب. وبحسب الصحيفة فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في جنوب لبنان وتسليمها للجيش اللبناني بالتزامن مع إخلاء حزب الله لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها إسرائيل. وجهت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى واوية رسالة إلى عناصر حزب الله في الجنوب من داخل نفق في مجدل زون، وقالت واوية في منشور عبر منصة إكس: لقد تغيرت المعادلة، تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى بحسب قولها إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، مؤكدة أن التلة لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال المباشر على الراديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550.

عادي عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج التي تبث عبر إذاعة ريترو بالزد ومنها صوت لبنان، شكرا لك. وإذا لم تشترك بعد وتريد الاشتراك ببرنامج بالبرنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى العائلة الإذاعية، أي البرنامج اللبناني من إذاعة التريترو بالزد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أو أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر مستمعينا الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا الإعلان التالي من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما عن الوكالات على الرقم 0493315336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529 4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ما زلنا معكم من برنامج الصوت لبنان على إذاعة التريتروبل زد 92.3 FM.

ومن عصام رج سمعنا هزوا المحارم. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وكنا مع هدى حداد. واكتب لي يا حبيبي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان دائما على إذاعة تريترو بزد على 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زعيد، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خيلو عما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: خرزت جنت شوري مجنعي اينا متقنياني بيت واتيو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرت لونشني وابقى انت اينا بأمرت عرباشني ليت شرطة تخشي خوتا رشلامة اللي حتخد موصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جاناي قا خلمتة جنة شوري يعني قبلي اخدا مبصرة الطيمة قا جنة شورت اينا خسامة اتمسمت بالت كل يومة يو جنة شوري مجنهاي بيتوياتي موصيت قبلي من خمسة هل خمسة صر سقطت جنة شوري قشورت اينا بأمر طلاشني وخمسة صر سقطت قشورت اينا بأمر أربعشني خاكمان بيتوياتي موصيت قبلي بزودة سقطت جنة شوري قشورت اينا بأمر أربعشني بخواش شورت اينا منه بطرايواثا اتجوساني الطلبان بيتجوسة بخبرخيني شوروخن بتقابل بزودة يلبانا وطقلتا اتلا فرشنيا من اي بترايوثا اختن ايتن اللياثا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ينعم مطفوخن محلايا ينعم بلاخوخن تسنتا ينسغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كد اتمنصيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرورة بيت سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: سغبر البذقلاخة خاصة بجو ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والجورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي الجونة مطاعل ببهر ومعاجب بذقلاخة بثيخة لهدية جو ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت ميوزي

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

شو معنى مخبب تازو خرزان لقامة وبتمقروم الإقاروخن خكمة رعيانة بتآغا بطرس؟ اندرانيك باشا ماريلي جنرال آغا بطرس خكيمة ودويوة وقدانة وقدانة رابا بروخة وقراو تنايا دبالخة بالخا أطورايا ومزيكتها هالبتئي وبدمه قاشا ويليام وقرم ماريلي بطرس دباس خناشا إيلي مارت شولا ما جبانا مار بمصيتا شاررتا جبلاشا لاري زنايا كابتن غريسي خا انجلسنايا ايوا ماريلي آغا بطرس ممكن ايوا هاو باقودا قوشنايا بوش مصيانا قد هابت قم هابيلون آتوراي قهاي الضانا مار الويووتا كليتا الهاقوتا وخبض بلاشا الكس أن آتوراي عم ديليتا برشتت أرعى رمتا قبلاشا الطورة مارا معودلا إلي اتهاوي صدوتا قدج مني وخقرا قد أن اتقم مهاديلون

و خبرانسايا بماري لي مارا بلانة بلاشة جنرال آغا بطرس بتبيشي مؤور بمدرشات قروتنايت برانسا.

وأخرايا إليخا رصنايا بمار اللي شم جنرال أغا بطرس كتيبة لبتشعي تدروسيا وشوية إلي أم جبارم شمه الزونه.

0: شمانه مخبى بدارخ اخت متخريق امدانا من بقمخه شارخ لو خرزديا بتنزم خدمري ايديوميوما ام صبران مخبى يول هاول او انت من ديت السدني الله امن التلفون قبل خشانه قم يقروتو خياخيتا مقرا رابيول
1: قال شوفل
0: هدي بشمايت رابب شان قابول اخدر يا اخي تقاتو خال برس قال تويتشبل زيت خل زد لشان اطورايا
1: ترابا بسيم عزيزة شلامة مني قاتو وكل شمان
0: بسيم عزيزة بخنا دوزوتا رابا بغدايا قد مدري وانا برسات خاقي خي تتبقخ بيو خلبتش وبقارخين قد لخوا بقرقاتو خي تمرن برسات إلا قد مدري خاجي خيتا بقرخلو خان بقاري هل بات خمدان بقاري وبين بقرن بوت بوت مناخة جوريل
1: يقرأ ياغو قطنا همزمتو بشيكرت يمرخ
0: طاقت
1: من قم بقرت لبقارو بين خخيلتي للبالي من جيب بقارت خماصد قودت خخرزة قطوصة هر آنا چل شاهو قارن خمن توناي قلت قطوسة توناي تشيري بلي جرش أسرى دقيقة قلت لي توناي ريخة اجي أخذ بس مالوخات ماس مخشخت قد شل شاو أقارخ خا أسرى دقيقة شارك سات من خمن قصت يا ريخة وتوناي قد دايم شمان هاوي تبعان لدي قصت
0: بخيلت على قمولا قمن دي مريز خلداها للا بخيلت على قدن شوعتين بتايا قتاب هما شا خا بصمت قالو جو أي للا جو برس قالة تريتش بزيت ايه
1: وشمان بتاويلو خا بوسامة بشمي خدشا قصت قصت امتناينا قصت سلمن تخبين الجوانك وخامات اينا البتا اينا دختي امني قصت شابير وخشمة منو فيشي وفريس من جلدي اينا بداية ارخا خطة تويدالي خاب صلاخينا يعني متالي رابو بالشابير توناينا هنا رابي فيليم درمو مخبو لي
0: راب قمولا اخنا مخبو
1: لا دي باكل شكول راه الدود
0: خيال تعالى قمولا
1: فاقلتكم قطنو
0: لا تخمنت لا تخمنت هل بد بينو بقنو بتمناخة جورية لشمعون ات اوب جود امزمتو خلالا بيوم اربا بيرخت اشتد غزيرا متخرخ باسي مود بغي تتمض اتقا شمانا مخبة البتة ان ماصت يعني مض ايطلا مندي اترابا لينا شميو هالبت بوت اهم ناخا
1: اوكي ميقرا ياغو قم چل مندي بوين مض انقد غوريل شمون الى برونات ماموني
0: اوكي
1: انا اي اهم زمتا بتمدخرنا أبن جوجتا وجتيو مباسي خشمة من ديانة إنا مزمتا دي بتمدخرنا يعني قلتت باشمتا قد إن مدخور وأختي خينا من واجبوتي جار إنا من قمت مدخرنا هذا تازن خمن دي سورة جتولي مودي جاوبنو بالدو بوقارات خمن ديانة بتقوري قمت بين مدخرن قتل شمانة هيا يوتت ناخا قوري المودي يعني هوية شخصية دي إيوة اتوالي هوية من اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق هوية نمبورة إلى تري أربا خائشتا شيت تري ألف وقطشا بشتيلة جرشتا درانا من سيد ألفريد سمعان أمين العام وفاضل ناصر رئيس الاتحاد اوكي يعني ان ايوخا صحفي رسمي رشماية جليونارا رشماية واتأطرا بشتيلا برستا اها جاو جتاوي متون كوبي جو جتاوا ام خشمة شكلي تيوا فيشا چيدا بخاش وتاسا نخرايا جو أطرت مسيدونيا
0: يب.
1: زي سلمن نخراي أطرا نخراي تشيدة وبدأوا منها سيدونيا أو أطرا خائقارة متى وقبل خانة ين شولت يعودوا على أخا صحافي جيونارا أشوراية رسمي وشتاهم شمعة تأمتن أشوراية قامتا وخرطت أطرد أوهاتا خرطة أختمر هي أخبرونا تماموني طيان منتا قامتا من نينوس كاكو أو بيد الباسي أتى من ميخائيل ممو أو أخبر صوبة وخورة مناخي و ويطان سباي كتولي خاشتو ترابة مهنيانتا الإيقارة شونايد غوريل الخيا بديناي البتة جاو كتاوي أنا متخري من رابة بتمناخة إن هم زمتت إديو بتشكل برسد بوزودة وهم زم من قشماني ومتناي ومشيخاي مهمني كمشول وآني أعود وفلاخت مش خطوطة وتفلخاني أنا كهيرت أعروك أطراي تبخاينا بأطروات أخرى دي لنا إيد بوليتيقاي وإيتناي ناخد قريل وآنا مولادا ومدرشتا وجروستا وطالياتا تأليموتا أمينا إيد ين بدايموتا مأغدادها وأخوة خدري أهولتي هل شيت خمشي أطرد براشي وخمغداد أخذن برخشخ قدورة وأني في عشان أجو جنفة وإلي مجبور راقي لي من أطرة برخشي لقى يوردن قى أردن جوردن آون أمتري خطواتي جور بشني ومن يوخي لطاما تلاخا تشهنا من إيثد أوهات قدشتا في شل عميدة وجروسة جاءوا إتوا قتممت خلمة متوت بدوشتة تاقوت بيمن بشتي وطلبت من خاتشهنا تغدائيتا مشيخيتا لا أشوريتا التممت آي خلمة تشمشتي ومتوت بدوشتة تاقوتا هاو باسيما أو شهنا لا مغزيل خبه لاقم شيخة التممت تواجبوتا مشيخيتا قامتا وخرتا كخاموتانا تشرسيانا تفائش وطمرة خرتا بصلاوات تخامن شمشاني مهمنة بمشيخاي سلمن شماشة وطمرة ويدو تشمشتت بناخد قوريل وشواقع لتاما تريخة تواتو بشنة سيبوتا لا يراني مصيامي ولا خاشو تاسا ينخامن يداعي آتورايد اتلن تمزمي وشالي اخ يداعي الهيرتت خا جليونارا ين صحفي مثل فشكلنا تفشلي اروقة بشنة المنطيتو الخامن اترواتت مش خطوتا وتخزي وخرابة قومياتي وشلياتي قهدخا صحفيين بأطروات تيول ولا من آني مصيان بوليتيقاي والله نتئيتت أوهاتي وكآني آودة في الخانة بشمة أمتا ويودا آيت إديوم يوما مقروون الباقوتا كل مصيانة ماطي الهوارد أن ترين خطواتي تلتلون هيتشارة قد أرت الأطرة غداجة خيتا ولا ماسي بيشي بأطرة أخرايا بيشان تخيوتي مطيمن الهيرتد أن ترين سوياتي يا أشوراي ومشيخاي وجليوناريز صحفيين تآها أطرة أستراليا أطروات خينة وأني تيطيوة ماني وغوريل شمون البتة آها باعوتا يعني شمعان وبي شمعي ين مخوب انا قد شميله بتقوريل مجد ممري ينتل داخي خامخ قوريل شمون ماي الزماري وطالانه ومتلانه يطيله واتلي يعني خيقارش سرابة من خرواته يطانه قد لما صيوش مشني فايش وجو اردن ماصي ومنطي وأودي على خشارة وإديوم يوم أون مثله إن خطواتي وأنا في عشا لينا بدي موجي يعني ماني ماطة دي مغبرين أنا باي أنا أنا هيك بدلت بيدي أودن أنا أختي ماصل منطنة باقوتة مضيين كيو قاتوخ كيو دعاي كله قد جربي أن ترسوياتي بختاتي جوربش نموهدي
0: أنا مخشوخين قد جو سيدني كسلوخن اتلوخن مختوى هلبت تيل آم مش تعلانا لدن توتاوي وخامنة لم يقرت كارمن لازر قد أي مش تعلان تشقلته لأن ما صدرش اطلع عين منه ممكن عين تخيرالوخ عين وصعتا تيل مش تعلانتا جو مبدنج توتاوي تينا طاما جو أردن ين لبنان ين تركيا
1: أني فليخي وابدانو خامنديج جربه و اختي بتقبلوتا خبران لي والسوداني ممطي قالي و بيشي ورجيكت ويدا ولخش لو رابا لا بيأخذ صحفي آروقا سب بيشي ودويقا وجنجر وهدد أفن بزداينا أمري خطوات بزداينا أمري أن من ديوانا هلا بخايا جاو جون اخرانا بخايا خوني انا مذب جربن انا مري من قمت جربن تبكن بيوقرتا كرمن وخيني مري مضيين جو برسقالة اختن جتيو جو جتاوة سب ابوش اجزان تيلا دخا چهنا مشي خايا تشمشت خموتانا لا عبد لقابل اوديل موت ليوة من ايته ين ايته تاشو رايوة
0: زي أن أيه وبيلت منطن وعلاقة بسيما مطانوتا وبيوه قد يعني ماصي هيرولن قدن مسكينة طاما ومنطيرون لخل مدر الشين أختي أمري
1: إن أبوش أنقيت أمري مضيين قد شو اللي بتشاهنا هو شاهنا أفنت ليبين مدخرن تموت إيطا إنا أنا همونن رابع من أنبيطي
0: أربداها هيمانوتا أو بقارت إتلان إيلة بت هيمانوتا هالبدنة ملتن الدعوار قائم مو ما ساقتلن بدنا ناشي مثلا ممكن أن يقورب شنة لنا هي هيمانوتا دي
1: برميلي بقارة مودي لأختي يمبيقى ياقو أنا خمدي متخرن وجو اشتاوي بدي هيمانوتا ناشي جورب شنة إنا خرطة تخمني شد اليوم يوم كسلان تخلو أو عمر خاتت ماريوس بخنانيشو وإديو رازا قما إيوا بشلي مقروب طوطانوت مرمي للزهية بين متخرن من جد أنا خزين أين الجاني غدا من خاء ماس طلع أربع ماس متخرن أختي غدا من أجبوتا مناخ الزهية ماريو سبخنانيشو بخشاون قا أدخدانا آين بوش أنا القيتلت مدخرنا بتهيمانوتا
0: لا شك
1: إيه اختيطت أنا من سروتي مدخرن برونت ماموني شماشة يوناتن شمون إنا بالوالي الأمر أنا أصرش إن أمره ويقارن وصوغياتي قارن ويشان والدبنت مناخد مامونو قال من يخلي أما نوال والدبنت قاشا إيشو سيرجيس بلانت قشيشة و من بر ماريو سيب جاي وجو هريري ياتي وخشمة جاي باش وجو چم باش بيت نيقادي مزداني نيقادي
0: مزداني
1: جا إيشه دخوالي جو بتواتك من بر رازة قطمتا خمن رازة خوشيباني توالي خمن هدامت برونت ما دبيتوتن برونت ما مونيوا شوت من يشن عمره ولا ازل وبقله شدلو ماريو سبتيلي قطمتا من برت رقلي طلبلو بابي ومامنواتي وطلبلو من نقد صالح خصلوتا من رسور انه اقله
0: كيلو
1: ميلو خجد انا بلشت تلتصر أربسر شنة فاونوا من كل يباروجة كم صاريلو أقلاته يقولو مقاس صوليل بريشة طلبلي مقرطلي أو جدة مريوس بلطلي خشلي قال قبل بخاجة فقلي
0: آمين.
1: يعني لا ورك الله صعبت دقيقة كاملة بجواجة نين خاني خبر شاف وخش لباكلة
0: قديشة ومر يوسف خناني شو
1: أي أي تماشا بشتي لجوبالي تنخزيو بأين الجاني ويتن من ديانة خيني
0: من ديانة خيني رابط ورابط رابط من أن من ديانة
1: يغزي إجا همانوت اتناش تقمتا اليوم يوما لتلن أناش الطلبخ من جهنة قد صالي سلوتا وبسمي وين أودي عجبوتا مغزوه قناش أفند إيتن جو أنا حاضران أنا اللي ويتلا منت أنا أني سري من توث انتر ألف وإشتا أنا هيوي قطيوه قد إتلي كنسر إنا بسلوتا بما نوت هل إديم يوما طاوينا مارينا قاليات إتلوخ كنسر إنا إيه اللي يطخ دون هلا بخايا شكيرة شمد على واني بسبارنا اللي قد كانسر مبتعود لي زي إيتن من دي أنا شو الدكتوريا أي بخشان مليان تيلا
0: أهلا الله بس موتا بخير تعالى هش من دي ليتن وأنا من دي أنا ياوي وخارطي بلطي كل من ديانة تيمريل ولاوي دوس لاوي لنشرارة لنا هل بات قمت خات من الآهات بقتا تشعيتانيتا دويلة أم ربي والهاول هل بات من ملبن ومن تريتش بوزيت بشلا مقروطة غدا باعوتا قد بشلا مقروطة بشمن من خكمة طبقانوخ شميانت آت زمارة
1: يا الله
0: ومدري بطلابنا منوخ ات ان ماصت مش متلن خا صوغي تايتانيتا ين خا مدراشا ملخمة وتهلبت التت هلبت شمية قد كي كالت وهلبت الدفنة اخت متخرغ دا ات ماموني ناخشة ما شاء مانوول هل بات قمت بايش وعاون سيما شماشا ومدرى عم مناخا مرئيشو سرقسي وقشيشة بضاني قش سرقسي هل بات بأن شنت أليموتوخ جو أمرت مرقردخ تكمبت جيلاني وهل بات مدرى إسباي قد قارت ووش ومدرى قالو خيوا مهنيانا بسيما
1: بلا وابو قاروخ من خبانه
0: لو ما انا رابا مغديانه لهمنت اخنا من كل يجربخ يعني قمنت اتوا خيمه تيواتي لخا قمشن مناخا زماره و يول لطم تخرت لا خزماره وبخشان مزمر وانا من اوغم بشمول فيودر بك تاخر يولي وش مويش معاون
2: نوري
0: يول هاول ليه لا يول هاول ليه نوري نوري زامر وبخش عاون هدخ من دي تخرني شمي خرطة بخيلت
1: عاون ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: ويقرأ ياكو أخواتي عزيز أنت أنا مقروء يا باوتا دوس أنا بدو أمرد إنوا علي ما أختينا رابا بغزايا إديوم يوم يال السوري قاروية بالواشا يعني جلة أخشم شانو تاليد وهورارا أب أنا وقريل شو من موضالي من خشمة خينة يلو شخوال وأنجل ويشال خوال دفنت شمشان مامون وخايوة ينبرونت ماموني يوناتن ينقشيشة خرطويلة قشيشة قوريل سليمان شال خوال دفنت داون إيقار خوا وناخد مريوسف سوزقره من برونت ماموني قد تروان أخلان بيش خواسيمي شمشانه خدشة يعني جرو سخوا بتاده خما شيء يقول والي فرست تقارن ومش من وقالي وزمرن خوا أن صغياته وبيبياته تيوياوا تودانات يمقيبنا من شماشي يسقدي ودخيا وتنخي على السورة مقيوب لي مني يعني يتفرخ وخواطش أختي بتقال بدي يديش النسابوتي كم إذا لتلي مدراشة ينزلنا تشتاوى شوك من خريطة وشتي وقم ناخد جورجس اسمه الجاجي أود إيوا خورت سروتا إيطت خورت سروتا رابا بش خليوتا إتلا إيمان توايت خورا من خا جورا بشنة تلاييو سريو أخنا من تلتصر شنة تريسر هل اشتصر شو وصر شنة ويخمود علي هل تيل برخ شوايا براشنا شو تفوت أطوريتا فرز ديفيجن طول فوتبول وخشي قلول خجي ايه خوروتا هلا بشتي لجاب جو دمان ليه من شخله ودي لنا ايد يخنى اخونه تم بارش لي هاون قريوة ايمن زوجله جوره اوكي جا اوم دراشا شتولي اختي دخكر نخشي إلى الروخة مناخة جورجس اسماعيل جاجي إلى الديها وس ما بشتت إيتا بشينا خموتانا لي جمو قارنا بتسوغيتا بقالا ين قرايا
0: قالا قالا بالسودانا قالا بالسودانا
1: يطمع أنا اللي بيهن الجلد جلدي باخن
0: لا باخن استوديو إدي الأيال
1: أوكي زندخ شهر خلاص.

0: Ιατά για γύρουχο χέτα ήλα ουίκλε μετά. Αμήν.
1: Αμήν, αμήν, ατά τραβεσί μαράβα ο άλαμαν εχλέ. ويقول السامة جو ملكوت وش ميانيتا
0: هربت ترشن مزيدل وخمريا
1: همنت همنت يعني أدخى دانات هذلا ليات المنشوية عاون دوزوتا وهربت أنا مديانة قد أخنا جرب بيش متخرة بضاية دخي جو خرزا هما شا أن أطلطاية أن أمانتنا زميرة بشن خروات بينا أن قديريق قديشة نوية أما زونة قديشة مريوس خنانيشو وشركة ناشتنا بليخة أما قدها خقلة ومنايوتا لدا قلناريوتا وصبرايوتا قرب بيش متخرة هماشا وفي وقت أبينا خرزة شو عايا هل بتأبي خدشمة أمبورة من ديت السدني سو إني وطلن خ أمبورة جدي معيد كت شو عا خام دي بكريوتا وبهم زمخ بتخم دنة ملوئة تكسي وقاتن مو إلى تخمان تديوخ مو تأبي دوخن جو سدني صامة إن مقروض تخمان جو شو عايا إن أتلغ دعنا قادو
0: أنا ضانت لي ماصن إيمانتويا خا توناي أخت متخري أدل دي هم جمتة تخرخ لوانا تلي طايم من دي أنا إتوالي إتلي خا توناي تشيريا أم نارا من طلقة أم نارا يعني أرتيست فنان
1: أوكي أوكي
0: خا فنان تليقة زي خا قصة من الخمن بالداون
1: ماسك ودخل قشبت أتي بخيل تراس مرزخلة
0: تواتي لا شريتي لا طريته بجرش خاص ردك
1: رابس باي راب بخادخ راب بخادخ بخيل تراس
0: ماسك هما... خمشوخ تجي مغزي خاخنا الماني
1: وخ ايه قمولة قمولة
0: خادوتا خادوتا رحمان
1: خادوتا راب بخادوتا رابي والهاول طينات منتخ منوخ وهل بتشميلن قالوخ ومدري بخادوتا جورتا ويلا قاتان قادن طلاشا وعه ويلا اهت بقتا دي لنيتا اموخ وهنمونن اها بتقويا خا خا جو تشعيتا ديا بتقويا باوي خمن دي بريسا جو كل امرانيتا
0: إن لم روح قالي بسيبوتا دخيبة
1: لا همنت همنت يطمودي برناشة وبرناشة ده ممكن خيكمش نيور لاوي دا براكتس إن أودت براكتس هماشا قالوخ بضي بضاير خيجو خيطة بضاي دخي
0: مدي أبو
1: همنت همون
0: يلا بتبرخ خلاص النخينة بلش تخيط على الدخر قال
1: إن آلمنت هاد بسيمة رابا
0: بسيمة
1: شمارة مخبة هلا خبت آخر ختامة خرزت إديم يوما همونة وخملوخن وش قلوخن خيطرانا من داخل أخنا خملا المقرى تقاتوخن وبيوخ بتبق بيوخن يوم تخوشي بتقاتي هل تبق بيوخن بتمرقاتوخن بوشم شانا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن
1: بوشم شانا مني والهاول وأنا زي ياقو هاول بوشم شانا